0: مفهوم.
1: جد.
0: فايف فور، فيكو سنة حبيبي. بي فايف بيقول بيون ميشن في النوي.